الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وكيف اسمي صدفان فرام كركو تفا فارسومين سمها روشيخانة فاطمة وزيرساني فخلبواي موچه مهيري فخلبواي موچه مهيري رغتا قدر اختاد هرام نور قدر شما دير جو تمنا يو جهان منا شكريا بهذا بهذا منا